0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريد معكم
2: فاطمة المغرب.
0: بريد
3: بريد.
0: بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. بريد. ب